0: الو دافيد زو تكفى
1: تكفى اماتي لك الف بام لولي تكشر لي لافتلة
0: افل دافيد تكشيف زي سنوبي والاخ لي يبود
1: الاخ لي يبود
0: كان
1: انا كبار مقيا ما ستميرت سنوبي الاخ لي يبود
2: ما ستميرت سنوبي الاخ لي يبود
0: انا الاخ لي يتمان خوفو بيتم براخ لي
2: ايزي مفني دراماتي بعليلة
0: ما ناسي اخشام
2: نرأي كليب عطوف شلي بلي اكلف

أخيم كهل الأخبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب شو اللي لتسيك ببني خيمة عيرم؟ أمان دا جول أخل رمح بريو فيش ساقديو. أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب. أمان شي تيرم ترما قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترما قدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترما قدولا لما نشلوم يزورينو للمرود كهالنخبان للمرود أتساعد كسمت ليش تدفق بسرتين علميم هجي على يرزخي مزمار بقلل هجي على زمار بقلل شو هذا من لازوت هجي على زمار بقلل أتساعدي بقلل قعقعان عزيم للشلوم قعقعان. طيب نكمل دوم بمحيون كباين سعرات جو حميد.

تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمدي في نخام كورة.

0: كويسه. حتى في حاجه دي 1 2 3 دجمه لوه زخوراني
1: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاع شفتحتي اولام نحمد زي قبل مئاز عبروها ربي ماي بتعلدين وهنجدولها سويت افتح بشير شيتحبب كل جاخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شبوعاي ما بينا لشي بخير حودش متعدى مرجرينة يا عواز الفلفينو ابليس

0: يروشير حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكو
1: يا عدوان وحياة عدوية عدوان اليوم يا مدين انت رأيت عدوان؟
0: لا
1: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي

0: أعز شلو أخلي تمزرونة حدا
1: مزرونة حداش
0: وحياتي راكل فني حد شاي مكانيتي وطياش نياج الحجاج
1: حجاج
0: أنا محجاج وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي أيام يا مدين يا مزرون شلي اللي عسبيش تيش نعم طرنا قولون شلو مستوفي في مزلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وهي ابوي حلفون تبو بو اوتسي لك هايت الشنايم احد خير احلو ولا بيش الخير هيكم ومع برحة صياع يا
1: أبو يا يوم يا مدين أما المنشرة دي أسي وحلفونه بين دبعة سبانية بس المنطة متعسك
0: أنا يعني له عزباني
1: أتا عزباني أخشاب أنا رويشة عزباني أبل أنتو في سكريزة
0: هو كريزة كماني كريزة هنا يعني كريزة
1: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
0: لا أتا جمكين عند دين كريزة خا ما هو كما كريزة أمه وهي أبوي حلفونه يوم يا مدين
1: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
0: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
1: حلفون
0: حلفون
1: حلفون شرف بتسافر
0: لما هو شرف
1: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيمة
0: لما جي علوت يلدى مفرحة يلدى رشعيد كمو أبيابة مخو عيرت كمو أميها يا عبوي اليوم يوم الدين
1: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
0: حتى ما تعوز لي حيدهم الشبار بسرعة مين شبر حلفون
1: حلفون
0: لما شبر
1: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
0: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بيش لي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة متناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
1: ما انت تشمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
0: هو بحيد منه
1: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
0: بو
1: مخرسم
0: بو مكلل
1: بو مكلل
0: هو بلع
1: هو بلع كين بش الزي كلهم كور إموتو أخو البلع
0: يعني لو ما فعلني منه
1: مكشا
0: حلفان

0: مين اللي برضه مش وشه؟
1: المادي برضه مادي.
0: ليه برضه لو؟ تدع لخا حقل شلخا مش طبيب حمشي بكل أكفر؟
1: إيه فوت الليخ؟
0: شتبوه إكسلي؟

0: حمود خان
1: سيكيري
0: اريح معتبك قبل شبان
1: مرسي مرسي ازاك كنو ممن كس
0: شبان شنو مدن طرقان
1: شبان شنو طرقان شبان شنو
0: شبان شنو البحير
1: شبان شنو البحير بكل شنا حب لبيت الكنيسة يتجنب
0: حمود خان لما البحر كش على يوم لطر أمر بركتك ومين عيالو إذا تولى
1: بدا حزام من تل أبيب
0: ما شيخ تل أبيب
1: يدوع شكل يروسان مش نصيان تل أبيب له عليه بحزر مش أم نورمالي صريخ لك بركتك ومين
0: شبان شلو خمر دخاي
1: شكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي جنة شعة جدولة إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهي يعصي مجباء وزخوتو تجن عليلو منسكيل يلوت ببيات
0: أمين شبان شلوم خمر خمر دخاي
1: راك عندك قلت ليش نخلص وتلمس اللي بيه عندك حبالة بزمان
0: أبل ولي قم هو يخل السميات بعنيان عليا
1: هي السميات زين يسين يسين خليك
0: أنا كوري له
1: أنا بتقونا ذوت لوم عرام
0: مسي اللي بيه مسي اللي بيه
1: حبالة الكل مسيش يتمي بزبيه ويا شين
0: مسي اللي بيه تشميع
1: إخي شماعي منو حير
0: يا لنا سزامس
2: إيشا إذا افتعى إذا افتعى فشبان شلوم إزاك كل مستي أسحب ورخاية كل مستي أسحب ورخاية
0: إذا افتعى سيدة بليه فمان افتعى
1: أروس مكتش نردمي
0: تريح مع عدبك مسلمي
2: لا أنا لو مريح على الكباريكا إما أنت متعكيش أستعمل لا لا
3: Thank you.